0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Onuncu cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي

الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمس

يجدوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

نامت كلها ميرا خيالا ازگرتم صارو گرم دل بو هيتو ناغما ايشو جان بو نبري گلو کا او ميرخاس کا او جيرو زانا کا او شوركش ريا حق قينمام هاو كستي دنگ نايج قبرا اي كلها آمت قي سعيت نما خرج داغ رش گريدا قول آواني چكيا هاو دهر كدجل وفرات برف نما تيل شرفتين هران جمدي آگر هاو دبسور گل آو نما دهر كه جی نمال جودی

حسين بن جكربلا جسعيد را بقول لو قوتن دورن دورن خراكن كوني ظلمي زواكن شعبي مظلوم بكجن كفر ظلمي بس قيرين ونعلين لسر ميرقو كانيه ما دورن اسلامي جماعت بكنا خنشر قرآن بلندكن.

Gutamiraniye kelha amet digiri u dibeje karwan hatin uçun qafile u qafile jidenge mezin şop u reçman sibeha azane bilind sehkir çiya kerbu bu çerkin asime hesfa ava redda geli bedeng bu jinare tekbira devran kalbi felek hain ket kel bu vare kunda külil kçil misin germa şeve çu baye sekerate taru markir bu me külil ka hüzna mekberan bende vare khabin dinaf khada denge bilali nare hayderi nalina ikbali هیوی هیل سرساز بن فرجا خیره بینا جیهاد و رحمته بعثو بعد الموت امته ما پشتا خدا تاریخ کلها آمد گهل دنگ چاول ری بنده اسکر نوره بن لهیویا شور و شیر خدا دورن درابن ورن وكا شور علي وكا عسكر خالد وكا عدالة عمر وكا طيرينا زينب بلندكن بالشرفكن درابن باركن في باري قريدن رختا بكشينن خنشرا جهادي دركبن وكا درار أبو دجانبن بنارا حمزبن ببن خدي خالد بن ببن خالد.